الخميس الثالث عشر من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان او من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت اور. منصبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

نترافق سويا في مشوار جديد وحلقة جديدة لليوم فيها الكثير من المواضيع المنوعة والفقرات الملونة وأيضا متميزة بباقة دائما من أغنيات الماضي الجميل. مشوار يومي معتاد من خلاله نتعرف على أبرز العناوين والمواضيع والتطورات التي جرت خلال الساعات الماضية بالإضافة إلى الفقرات الثابتة المتواجدة في القسم الأول. نظرة ناقدة وفاحصة على أبرز ما تميز به النهار وعلى أهم المواضيع التي كانت العنوان الأبرز للمتابعة بين الرأي العام والإعلام. صاحبي طيب، بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

صيفي رطب وحار لازال عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية. هالموجة الحارة يلي مستمرة معنا لغاية بعد ظهر بكرة الجمعة، لما بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز غرب تركيا، ويدفع بكتل هوائية معتدلة الحرارة تؤدي إلى انخفاض واضح بدرجات الحرارة وبعض التقلبات الخفيفة اعتبارا من فترة المساء، مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع موج البحر. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف بالداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 20 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 22 وصولا إلى 36 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، بتتراوح سرعتها بين 10 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80%.

إذن الطقس الصيفي الحار والرطب لا زال عم بيسيطر على الأجواء، والتوقعات أنه اعتبارا من بكرة تنتهي هذه الموجة لحتى ترجع درجات الحرارة إلى معدلات الطبيعية وتنخفض قليلا، عسى أنه هالخنقة تخف شوي.

0: معيون السود كسرت خاطرنا دبرنا يا ابو محمود دخلك دبرنا دبرنا
1: لعلت ام عيون السود كسرت خاطرنا.

0: محمود دخلك دبرنا دبرنا
1: زعلت ام عيون السوق كسرت خاطرنا دبرنا يا ابو محمود دخلك دبرنا دبرنا
0: زعلت ام عيون السود كسرت خاطرنا دبرنا يا ابو

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 13 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار.

العفو يخرج من مدخنة صفقة تشريعية سياسية، وكلير فيلد في بيروت على وقع التجريف جنوبا. أمريكا تحذر إسرائيل من البقاء في لبنان، ورباعية مقترحة لمراقبة نزع سلاح الحزب. بركان علي الطاهر، أي جدول استراتيجية أنفاق حزب الله؟ هل القاصد زج السنة في صراع مع الجيش؟ البزري للنهار، تباكٍ لدواع شعبوية وانتخابية. وليد جنبلاط فجرها، أمننا مهدد بسبب بقايا النظام السوري البائد في لبنان.

تسجيلات الأسرى لدى إسرائيل يناشدون الدولة، ولا حصيلة رسمية حتى الآن. قانون الإعلام الجديد، اعتراضات واسعة، يا فرحة ما تمت. الرئيس نواف سلام: التدمير الإسرائيلي في الجنوب ممنهج، وحق العودة ليس للمساومة. العفو العام يمر، الأسير باق إلى حين، وتسوية تفتح أبواب السجون، إنما لا تنهي الخلافات. نقابة الصحافة والمحررين في لبنان: سنواجه قانون الإعلام الجديد قضائيا وميدانيا. أزمة بدلات مكاتب تعليم القيادة في لبنان: النقابة ترفض قرار الداخلية وتلجأ إلى شورى الدولة. حريق في أنابيب النفط قرب مخيم نهر البارد، والنيران تمتد إلى حقول القصب. بعد إلغاء عقوبة الإعدام، المحامي عزور يدعو إلى طلب استرداد مالك سفينة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. اتصال بين الرئيس نواف سلام ووزير الخارجية السوري الشيباني، ماذا دار بينهما؟ غزة تختبر نفوذ ترامب على نتنياهو مع اقتراب الانتخابات في أمريكا وإسرائيل. كسوف شمسي كلي نادر في مناطق من أوروبا، بعضها لم يشهد كسوفا للشمس منذ قرون. سوليدار أمام تمديد مشروط بالالتزامات، وزير المال للنهار: لا إخراج للشركة من المشهد. يؤكد عجز طهران إزاء حصار موانئها، وتأكيد بأن وقف النار لم يعد ساريا. الذهب يرتفع أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين. إيران تواجه الغضب الاقتصادي، هل يكون الرد من باب المندب؟ في العراق، رئيس الوزراء الزيدي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة. قاني على خط سلاح الفصائل العراقية، تسوية إيرانية قبل مهلة أيلول. تواصل المواقف المنددة باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. ملك الأردن: مستمرون بالتصدي لأي اعتداء، وبلاد النشامى ما عليها خوف. يقلب لبنان طاولة المفاوضات أو ينتظر انتخابات إسرائيل؟ ترامب يبدل سلاحه مع إيران، هل ينجح الاقتصاد حيث فشلت الضربات؟ مستوطنون يواصلون حصار منازل فلسطينيين في الضفة الغربية. العراق سيكون خاليا من أي وجود عسكري أجنبي مطلع تشرين الأول. وفي النهار، كتب نبيل بومنصف: شد الأحزمة لاستنزاف طويل.

إلى عناوين جريدة الأخبار. مجلس النواب يقر قانون العفو العام وإصلاح المصارف. نقابة الصحافة والمحررين ترفضان قانون الإعلام الجديد، سنعمل على إسقاطه. الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية إلغاء عقوبة الإعدام، يوم تاريخي في لبنان. واشنطن تروج لإيجابيات مفاوضات روما، والخلافات تعرقل موعد الجلسة الثامنة. السلطة تريد المؤسسة العسكرية أداة بيدها. الرواتب الستة وامتحان الكولوكيوم والطلبات الحرة في الجلسة التشريعية أيضا. الصحة والعمل تتفقان على آلية مشتركة لتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية. ماذا قال رئيس الجمهورية عن بر في لقاء واشنطن المغلق؟ عون لترامب، حزب الله سرطان. وزيرة التربية، متمسكون بتأمين الحق في التعليم مهما تعاظمت الأخطار. قائد الجيش العماد هيكل، من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه. أجور القطاع الخاص لا تؤمن الحد الأدنى من المعيشة. تفجير مخازن السلاح غربا، شكوك سعودية في تسريب استخباراتي. فيما وراء استهداف صنعاء لميناء الماخا، هكذا تحول الميناء إلى ثكنة عسكرية. جدل باكستاني حول اتفاقية مكة، والاختبار الأول في اليمن. خامنئي اعاد هيكلة السلطة، التيار الصلب يتصدر. ايران متمسكة بشروط فتح هرمز، لا تنازل عن الوقف الشامل للحرب. البنتاغون، غارات أمريكية قتلت 153 مدنيا في اليمن منذ عام 2025. البرلمان الإيراني يعد مشروع قانون بشأن مضيق هرمز، لا مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار. بوتين، سنرد بالمثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا تجارية روسية. إسبانيا ترفض مناقشة وضع السبتة ومليلة مع المغرب. وقصف مدفعي إسرائيلي في ريف القنيطرة. وفي الأخبار، كتبت رولا إبراهيم، نواف سلام لا تهزه اتهامات بالتفريط بالسيادة والمحاصصة. إلى عناوين نداء الوطن. جلسة تشريعية نموذجية، العفو العام وهيكلة المصارف. تطهير علي الطاهر، مفتاح إحياء التفاوض. الرئيس نواف سلام، إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي خطوة إصلاحية أساسية. نفايات طرابلس وأزمة متنقلة بين المناطق.
الأمن العام يشهد تحولا واسعا على المستويات الأمنية والإدارية والتكنولوجية. وزير الحرب الإسرائيلي من الجنوب: هزمنا الحزب بمهارة فائقة ولن ننسحب من لبنان. الشيباني يبحث مع الرئيس سلام استمرار التنسيق بين الجانبين. فارس سعيد: منذ أن أصبحت إيران القضية المركزية اخترب الشرق الأوسط. جلسة لمجلس الوزراء في السراي غدا، ماذا على جدول الأعمال؟ اليونسكو ترحب بإقرار قانون الإعلام الجديد في لبنان، ونقابة الصحافة والمحررين لن نقبل بالقانون وسنسعى إلى إسقاطه. وزير هاني: حماية الانتاج الزراعي وفتح الأسواق أولوية الوزارة. وزير الصحة: حق جرح تفجير المرفأ في العلاج واجب على الدولة. هل يستطيع العهد تجاوز إرث نبيه بري داخل المنظومة؟

ترامب لن يترك هرمز والتهديد الإيراني يلاحقه. كارولين ليفت تغادر منصبها في البيت الأبيض للتفرغ لعائلتها. كسوف كلي يحول جزءا من أوروبا إلى ليل مفاجئ. 26 دولة تندد بعمليات إعدام المتظاهرين في إيران. الكويت، إحباط مخطط إرهابي لداعش كان يستهدف منشأة حيوية. واشنطن تلغي 600 تأشيرة بسبب سياحة الولادة. ترامب: مضيق هرمز تحت سيطرتنا ولا ثقة بإيران العاجزة إزاء الحصار الأمريكي لموانئها. وفي نداء الوطن كاتب سامر زري: نواف سلام ومعركة استعادة كرامة الدولة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: باكستان تكافح لإحياء مذكرة التفاهم، ترامب أكد السيطرة على هرمز، وطهران لوحت باستراتيجية هجومية. جولات أمريكية بين بيروت وتل أبيب لإنقاذ اتفاق الإطار. لبنان يفكك مشكلة الموقفين الإسلاميين. تحرك أمريكي لضبط نيران البحر الأحمر. واشنطن طالبت كييف وقف استهداف الموانئ. تنفيذ تدريجي بعد 30 من سبتمبر المقبل. العراق خطة لتطويق فصائل يديرها الحرس الثوري. أوبك متفائلة بنمو الطلب على النفط في 2027. وزيرة الخارجية اليمنية الجديدة أفراح الزوبة للشرق الأوسط: التصعيد في اليمن إيراني، وإن كل تجاوز للجماعة بلا تكلفة يشجع على مزيد من التجاوز. الدعم السريع تشن هجوما واسع النطاق بالمسيرات على الخرطوم ومدن سودانية. زيلينسكي يطالب واشنطن ب5% من مخزونات الباتريوت لتجاوز الشتاء. كسوف نادر للشمس يغرق مناطق بالعالم في ظلام دامس بوضح النهار. بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على ملاحقة الأسطول الشبح. وزارة العدل السورية: لجنة للتواصل مع الانتربول لتسلم رموز النظام البائد. وزارة البيئة العمانية تكشف عن تلوث زيتي يطال شواطئ رأس مدركة. الكويت تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف منشآت حيوية. إحالة المتهم بمذبحة التجمع في مصر إلى محكمة الجنايات. بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مرشحون للتحقق من نزع سلاح حزب الله. إدانة غربية موسعة لإعدام محتجين في إيران. الحكومة الفنزويلية والمعارضة تختتمان جولة محادثات بشأن مرحلة ما بعد مادورو. ترامب يجيز استخدام الأدوات السبرانية ضد منظمات إجرامية عابرة للحدود.
الجيش الإسرائيلي يتخذ إجراءات ضد مستوطنين متطرفين، ضايع فلسطينيين في الضفة الغربية. الرئيس الروسي يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. زيادة مفاجئة وكبيرة في مخزونات النفط الأمريكية. يوم حزين في مصر، مصرع 18 شخصا في حادث تصادم شاحنتي نقل وأربعة أشخاص في انهيار عقار شرق القاهرة. علماء يحذرون من انتشار الأمراض بسبب الجفاف. وفي الشرق الأوسط، كتب سليمان جودة رهان على اعتدال قديم في رأس الجنرال الإيراني. وكتب فهد سليمان الحدث السياسي والإحالات الطائفية. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة.

مع هالأجواء الحارة الخانقة جدا، الأغنية يبدو تعبر عن الاشتياق إلى البرد وإلى أجواء الربيع. الواحد ندمان على كل ساعة غطاها بالشتوية بسبب هالشوال. ماذا لدينا في أسرار الصحف الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

لاحظ نواب من كتل عدة أن نائبا شيعيا سعى خلال الجلسة التشريعية أمس على إدخال تعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف وإفشال العلاقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. هلأ بدل في شوية شيطانات عند إقرار القوانين، إنما بالنهاية القانون قطع، أي نعم بشوية تعديلات، بس برضو قانون أصلاح المصارف قطع رغم كل السعدانات يلي صارت. جدل واسع يرافق زيارة زوجة عمدة نيويورك راما دواجي السورية الأصل إلى سوريا ولبنان في نهاية أيلول المقبل، بعدما نشرت صحف أمريكية خبرا عن مرافقة شرطة نيويورك لها في تنقلاتها، وهو ما لفته مفوضة شرطة المدينة التي صرحت بأن الزيارة غير رسمية وليست للعمل، وإن الشرطة لن ترسل عناصرها إلى بلد تحظر واشنطن السفر إليه. طب عشو الجدل إذا حسمتها يعني مفوضة الشرطة وقالت لك أنه الزيارة غير رسمية وبالتالي لن نكلف بحراسة المدام راما، وبنفس الوقت لن نرسل الشرطة إلى بلد تحظر الإدارة السفر عليه، فوين الجدل بالموضوع إذا محسوم الأمور؟ هاي الصحافة الأمريكية طبعا لأنه مناهضة لزهران ممداني وزوجته راما، فبالتالي بتكب إشاعات مثل ما الصحف عنا بتكب إشاعات يعني. تمارس ضغوط على حاكمية مصرف لبنان لإسقاط دعوى مرفوعة ضد رجل أعمال أردني بغية الكف عن ملاحقته وعدم مصادرة أي أرصدة استفاد منها في السنوات الأخيرة. تعرف أنه مصرف لبنان رفع العديد من الدعاوي على اللي استفادوا أدان أزمة رياض سلامة من كثير من الأموال في لبنان، وبيناتهم رجل أعمال أردن وكثير من رجال الأعمال يلي عم يحاولوا يضغطوا على الدولة من أجل سحب هذه الدعاوى لحتى يدلوا عم يرتعوا ويسرحوا ويمرحوا. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تتسع الاعتراضات على الزيادة المرتقبة لرواتب النواب وسط منشورات وانتقادات تعتبر أن الأولوية في هذه المرحلة يفترض أن تكون لمعالجة أوضاع الموظفين والمتقاعدين، وفيما تتداول أوساط سياسية علامات استفهام حول توقيت الزيادة وآليتها، يبرز مجددا ملف الفوارق بين رواتب أهل السلطة وأوضاع اللبنانيين المعيشية. لأنه ما عاد أخذ ضجة الموضوع، خلاص أخذ ضجة يومين ثلاثة والناس نسيته. أساسا خلال الجلسة التشريعية شفتوا شي نائب من أصل 127 نائب يلي كانوا متواجدين حكي بهذا الموضوع، اعترض قال لك لا نحن ما بنقبل ما بدنا زيادات، كله راضي.

الازدحام المروري على الطرقات والأوتوسترادات في لبنان لن يجد حلاً كما يقول خبراء ولو تمت توسعة الأوتوسترادات، لأن الحل الوحيد هو بالنقل العام الذي تقوم ركائزه على القطار والباص على غرار الدول المتطورة. هلا معروف هاي الحلول معروفة بكل الدول يعني لحل أزمة الطرقات والعجقة السير، إنما نحن الحمد لله عنا مصلحة سكك الحديد. هلا أي نعم معنا سكك حديد ومعنا قطارات، بس يعني عنا على القليل المصلحة. إن شاء الله شي 100 سنة لقدام نرجع منفكر إنه نخترع قطارات وباصات. نزوح مفتوح بلا بدلات إيواء هو واقع عدد من سكان القرى الحدودية والضاحية الذين دمرت منازلهم بالكامل، فيما مضى أكثر من 3 سنوات على مغادرتهم من دون حل سكني مستدام، في ظل ارتفاع الإيجارات وتفاقم الأعباء المعيشية، فيما لا تزال معالجة هذا الملف خارج دائرة الحلول الفعلية. الأزمة مستمرة صيفاً وشتاءً ولا حلول لها، جفت الأموال النظيفة الإيرانية ولا حلول، والناس اللي وعدوهم بدنا نرجع نعمر بيوتكم أحسن مما كانت لحسوا وعدهم. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تتجه الأنظار إلى موقع علي الطاهر، وتشير التقديرات بأن إسرائيل باتت أمام خيارات عسكرية محدودة تتراوح بين عملية اقتحام خاصة تستهدف الموقع مباشرة أو هجوم أوسع للسيطرة عليه. وفي ظل طبيعة الموقع والتحصينات المحيطة به، تبدو أي خطوة إسرائيلية مقبلة مكلفة، مع احتمال أن يفتح الباب على تصعيد المواجهة. لا تزال عقدة تلة علي الطاهر تدور في فلك التفاوض، موعد التفاوض، الانسحاب، عدم تسليمها للجيش، ولا تزال هناك عقدة اقتحام. أشارت معلومات لبنان فايلز إلى أن أزمة رئاسية مكتومة نشأت بسبب الخلاف اللفظي حصل في المجلس النيابي، وأن مرجعا رئاسيا كبيرا اشترط اعتذارا رسميا كمدخل لحل الخلاف الذي حصل في الساعات الأخيرة. إذا صدقت معلومات الموقع يعني أنه الرئيس زعلاني مثلا من رئيس الحكومة لأنه أخذ هذا الموقف الرجولي السيادي يلي تمسك فيه بلغة القانون، ماشي الحال يعني مش جديد علي. قبل هلأ كمان موقف تحدوا بأزمة صخرة الروشة، لا بل كرمت اللي خالفوا تعليماته. بالنهاية صار مثل ما بده رئيس الحكومة، وتمت الجلسة وما حكي وزير الدفاع. اللي بده يزعل يزعل، واللي بده يرضى يرضى. علم أن عددا من اللبنانيين العائدين من دولة الإمارات أن السلطات هناك عمدت إلى وضع شباك تعلو وتحيط بخزانات الوقود الضخمة كي تصطدم بها المسيرات القادمة من إيران ولا تنفجر. وهذه التقنية تم اعتمادها في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث هناك دور أساسي للمسيرات. خطة جيدة، قال لك مشان ما تنفجر المسيرات حطوا لها شباك وتعلموا من تجربة الحرب الروسية الأوكرانية. إلى أسرار نداء الوطن. بعد توقيع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كتابه في المكتبة الوطنية، يستعد عدد من الكتاب السياسيين الذين لديهم مؤلفات للتقدم بالطلب إلى وزارة الثقافة لتوقيع مؤلفاتهم هناك.
منيح، شيء إيجابي يعني إنه المكتبة الوطنية تشتغل ويصير التوقيعات للكتب هناك يعني، ويصير الإضاءة الإعلامية على المكتبة المهجورة. كتاب الباكن اسمه قدر من الشرق. طيب نحن المتحملين قدرنا وراضيين. قال نائب شارك في جلسة أمس إن وزير المال وفي معرض شرحه الأسباب الموجبة التي قدمها صندوق النقد لطلب تعديل مادة في قانون المصارف، كشف أن الصندوق لا يزال يعمل لإعفاء الدولة من مسؤوليات المساهمة في إعادة الودائع في قانون الفجوة المنتظر. مش على أساس نظمناها هيدي وأقرينا قانون الفجوة المالية وعملنا الاحتفالات فيه وقسمنا كيف بدها تتقسم الخسائر؟ شو بنرجع كمان لورا ولا بنقدم لقدام بالحلول؟ بدأت الخارجية الأمريكية إجراءات منع سياحة الولادة بهدف التصدي لاستغلال قوانين الهجرة الأمريكية من قبل من يسعون للحصول على الجنسية لأطفالهم بهذه الطريقة، وتم تشكيل فريق عمل مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد هوية الأفراد والشبكات الضالعة في هذا النشاط التجاري والتحقيق معهم وإلغاء تأشيراتهم. أكثر من 600 تأشيرة جرى إلغاء خلال شهرين هودي جماعة سياحة الولادة، وعلى فكرة إذا بتطلع فيهم ثلاثة أرباعهم من مؤيدي محور الحشاشين، يعني بيروحوا بيخلوا المدام بتولد هونيك لحتى تاخذ الجنسية الأمريكية وبيجوا بأراضينا بيهدفوا الموز لأمريكا، الموز لأمريكا. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، سأل دبلوماسي غربي من يجب أن نصدق في لبنان، الكلام الرئاسي عن تقدم المفاوضات واقتراب النتائج أم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش سيبقى في الجنوب؟ وقال إن المشهد يشبه تماما قصة مضيق هرمز، حيث يعلن ترامب أن المضيق مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية، بينما تكشف حركة السفن أن العبور لا يزال محدودا ومحكوما بالمخاطر والشروط الإيرانية، والأولوية لتصديق المنتشر في الميدان لا تصديق الروايات والتغريدات. التصويب اليومي من مستنقع الأخبار على قصة التفاوض أنه لا جدوى منه، وشو الإيجابية اللي خدناها منه؟ تصويب يومي لا طائل لرد عليه بقى، يعني لأنه خلص ما عاد في مجال ترد على ناس موهومين ومستمرين بحملاتهم الطائشة وما بيسألوا ماذا منع التفاوض وليس بماذا أتى. التفاوض حلو عندهم إذا كانت إيران عم تفاوض عنا، أما إذا نحن عم نفاوض عن نفسنا فالتفاوض بشع.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة وزيدوا علينا اليوم يتامى البرتقاليين يلي إلن كذا يوم ماشيين يتباكون على الجيش وشهداء الجيش وهم انشردوا ونكلوا بالجيش وزجوا به بحروب وخسائر. دموع التماسيح أو دموع العاهرات حاضرات، اختاروا المثل اللي بيعجبكم. أكيد بيت الجلسة التشريعية هي العنوان الأبرز على الصعيد المحلي من ناحية القوانين اللي تم إقرارها من بعد مرور قانون العفو العام رغم أنف الياس وصعب والعوني. وأيضا حتى المفاجأة كانت مرور قانون إعادة هيكلة المصارف، يعني هذا اللي ما كان حدا متوقع أنه يقطع. على كل التفاصيل بخصوص الجلسة التشريعية والقوانين التي أقرت ولماذا لم تعقد الجلسة الرابعة مساء سنفصلها أكثر في الفقرات القادمة. بالإنترو بدنا نتوقف عند شغلتين. الشغلة الأولى هو خبر من الأخبار اللي بتقطع هيك مرور الكرام، الناس لا تلقي لها أهمية خاصة بعجلة العفو العام والاحتفالات والنكايات والنكد. امبارح تم اندلاع حريق بأنابيب النفط بمنطقة نهر البارد صوب عكار وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من الموقع ما أثار مخاوف من تمدد النيران ودفع لإطلاق مناشدات للتدخل سريعا. عقب الحادثة أوضحت منشآت النفط بطرابلس أن هناك حريق فعلا اندلع على خط النفط بالبارد ونجحت وحدة الأطفاء بمنشآت طرابلس بالتعاون مع الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق. كما أكدت أن بشرة العمل على معالجة التسرب بالخط بعد السيطرة على النيران ومنع تمدد الحريق. هذا مش الحريق الأول، بعتقد كل فترة بتسمعوا بيه هيك حريق. لما بتسمعوا يعني أنتوا شوفوا المواكبة كيف بتصير، كل ما يصير في اجتماعات بين لبنان والعراق أو لبنان وسوريا من أجل إحياء خط النفط العراقي بين بغداد بانياس ولبنان ترجعوا دائما بتسمعوا بقصة حريق، وهذا شيء طبيعي جدا. كل ما حتسمعوا بموضوع المفاوضات تتقدم وانه فعلا هالأنبوب رح يرجع يشتغل وترجع المصفية لعهد الطبيعي، كل ما حتسمعوا بأخبار الحريق. لا، لأن المافيات أكيد مش رح ترضى انه تسكر عليها باب بيدر ملايين الدولارات عليها وعلى أبناء المافيات شهريا. ما تم التأكيد أنه الحريق غير مفتعل وأنه الحريق ليش إيش معنى ربطت هيدي بعيد عن نظرية المؤامرة بتعرفوا الدي بكرها بس ربطوها بس هيك ببعض البعض. كل ما تسمعوا أنه هناك تفاعل للاجتماعات وأنه يبقى هالاجتماعات بدها تجيب نتيجة والمخطط صار جاهز، وما تنسوا أنه الأسبوع هيدا ببدايته كان في زيارة لوزير الطاقة لتلك المنشآت وشدد على أنه العمل على إعادة إحياء العمل بالمصفات وبالخط النفطي قائم على قدم وساق. فسبحان الله، يعني كل ما تطلع أسهم إعادة العمل بهذه المنشأة كل ما بنرجع بنسمع بأخبار الحرائق يلي بيرجع بيقولوا لك غير مفتعل. يعني أنتوا تأكدتوا لحتى عملوا تحقيق أنه غير مفتعل، كيف دغري طلعتوا البيان؟ لأن المتضررين من إعادة العمل بالمنشأة، المتضررين من إعادة العمل بهذا الخط، المتضررين من الخطة لحتى تسكر بعض أبواب المافيات طبيعي مش رح يسكتوا، وكل مرة رح يرجع يمارسوا نفس الشعوذات. وهذا شيء وزيته بتشوفوه بالعراق، بتشوفوه بسوريا، بتشوفوه عم تشوفوه بليبيا، قد عم يضربوا هلا المنشآت. لا، لأن المافيات هي التي تتحكم، خاصة إذا كانت هالمافيا تمتلك السلاح والزعرة. فلذلك
ولذلك خلوا عينكم على هالموضوع وراقبوا كيف تتزامن الأمور مع بعض البعض، لأنه أكيد في كتير من المافيات لن تسمح بعودة العجلة إلى الدوران وعودة المنشآت إلى العمل، وأنه يصير البلد بشكل طبيعي إلى الأمام، بتدل هي المسيطرة لتدل أرباحها مستمرة وتكتنز الملايين من الدولارات على حساب صحة وأرزاق الشعب. أما الشغلة الثانية وبرضو هاي بنقطع عليها على السريع، بس من باب السؤال، يعني هلا عم شوف في حركة لشرطة البلدية مشكورين بموضوع البسطات وبموضوع مواكبة الخطة الأمنية و و و و ماشي الحال، وحتى هلا على دوار البحصاص هون محل ما بتصير عجقة رهيبة ومحل ما كان هالدوار هو مصيبة بحد ذاته، قال في حركة من أجل تنظيم السير جيد. خي بس عم

باشق عاشق انه على اساس كل سنه البلديه بترش كرمال تخفف شوي هالحشرات الطائره وعقصاتها يلي هلك العالم، خاصه بغياب الكهرباء. يعني لما بتغيب الكهرباء ليلا، لانه نادي الحجاج النصابين ما بيضوي للعالم 24 على 24، فالناس عم تعالي. يعني بسم الله قد ما عم تتغذى البرغشه عندنا، يعني قد ما في اوساخ وقد ما الطريق مليانه بالنفايات وقد ما في فشل بيئي، فبتجي لعندك مغذيه يعني مش بتعصك هيك عصا بسيطه بتمص دمك رسمي. فعم تتذكروا ترشوا؟ يعني هي اضعف الايمان، يعني ما عندكم دواء رشم؟ ما في رشم عادي، كل يوم عاده بتصير كانت البلديه بكل البلديات بترش يعني لحتى تخفف شوي العبء عن العالم، مش رح تلغيها بس بتخفف شوي عبء. عندنا كتير مكبات بدنا كتير رش. أبسط الأمور الواحد بده يقعد يذكر فيها، أبسط الشغلات اللي مفترض تقام بشكل تدريجي تلقائي بدون أي عقصة. بكون عقصة لتعالجوا العقصة. فهمنا ما قادرين نطبق الخطط الكبيرة وفاشلين بالمشاريع الكبيرة، بأمور صغيرة بتبين عند العالم. أضعف الإيمان يا ابني. لك صوته قد ما انا بتغذي صوته للبرغشه بتحسه وكانه درونز قاطع حدك. هودي هيك شغلتين حبينا نتوقف فيهم بالانترو على السريع قبل ما ننتقل بقى جيكم بتفاصيل الجلسه التشريعيه بين المصارف والاعلام والعفو العام. جيم بالتفاصيل بالفقرتين القادمتين، ما تعتلوش هم.

من حيث الشكل طبعا من بعد المتابعة للجلسة التشريعية بالجلسات الثلاثة اللي صاروا، لأنه الرابعة ألغيت بسبب عدم اكتمال النصاب الجلسة المسائية بالأمس. من حيث الشكل بتطلع أن والله الانتاجية كانت مميزة، القوانين الأربعة يلي كانوا من أبرز القوانين الموجودة على جدول الأعمال، يعني عم نحكي عن إلغاء الإعدام، قانون الإعلام، بالإضافة للعفو العام وإعادة هيكلة المصارف. القوانين الأربعة تم مرورها وأقرارها، وهذا من حيث الشكل شيء إيجابي. أما من حيث المضمون فبتلاقي أنه هذه القوانين الأربعة، وإذا شددنا على ثلاثة أكثر لأنه أعدام قانون إلغاء الأعدام تم التعديل فيه بشكل بسيط ومرأة بسرعة، إنما القوانين الثلاثة فجأة تمت كتير من التعديلات عليها يلي طرحت بساعات متأخرة، هذا من بعد ما قتلت بحثا باللجان المشتركة ولسنوات طويلة واتفقوا على الصيغة اللي بدها تطرح فيها. تفاجأ النواب بالقوانين الثلاثة الباقية، عم نحكي عن العفو العام والإعلام بالإضافة لإعادة هيكلة المصارف، ببعض البنود اللي نزلت بالباراشوت على القوانين من بعد ما تم الاتفاق عليها. يعني هذه القوانين نعم أقرت، إنما أقرت بطريقة مفخخة، احتمال كبير يتم الطعن فيها، احتمال كبير ما تتنفذ، احتمال كبير تلاقي كم هائل من الاعتراض عليها مثل ما عم تشوفوا الاعتراض على قانون الإعلام. ومن هنا نبدأ. يلي بيتابع المواقف طبعا بخصوص قانون الإعلام الجديد اللي تم إقراره من بعد 16 سنة من البحث والمباحثات والاجتماعات والاقتراحات والتدقيق، اللي بيتابع المواقف بيتفاجأ أول شيء بيلاقي ناس عم تشيد فيه بشكل كتير كبير، وناس عم تزم فيه بدها تحاربه بشكل كتير كبير. لا بل هناك إجماع من الفريق السيادي والفريق الممانع اللي هن متناقضين بكل شيء على أنه هذا القانون سيء. هل حقا هذه الشعارات المرفوعة وطبعا الواسعة اللي عم تكبر هذه الشعارات والاجتماعات والحملات المضادة، هل هي حقا لصون حرية الإعلام ولا لمآرب أخرى؟ رح جاوبكم دغري على السؤال، مع أنه عادة نحن بنجاوب على هذا السؤال بختام الفقرة بعد ما نكون شرحنا بعض التفاصيل. كونوا أكيدين لما بتشوفوا هيك شعارات عريضة رفعت حرية الإعلام ولا لسجن الصحفي ولا لكم الأفواه وإذا أردتموها مواجهة فلتكن وكل هالعبارات يلي بتسمعوها، اتأكدوا أنه ساعتها بيكون الحرص ليس على حرية الإعلام ولا على حرية الصحافة ولا على عدم سجن الصحفيين بسبب رأيهم أو بيكون الحرص كل واحد على دكينته. يعني واضح أنه بالقانون في كثير من التغييرات، القانون له ما له وعليه ما عليه، في كثير من الإيجابيات وفي أيضا كثير من السلبيات، وهذا الشيء اللي بيخلي القانون مفخخ. فبالتالي لمحاولة شيطنة القانون بأنه شو القانون الرديء وكأنه هن ما شاركوا بالبحث فيه، كل هالنقابات وكل هالمهتمين بالشأن الإعلامي والقنوات وغيرها مش كانوا مشاركين طيلة السنوات الماضية بالاقتراحات إلى أن وصلنا إلى هذا الاقتراح؟ هيدا مش ابن اليوم، القانون مش ابن ساعته، لا ابن عايد العهد ولا ابن وزير الإعلام اللي طبعا دايما بيتعرض للنقد عنا، بس هيدا ما بيعني أنه نلزقه بالقانون وكأنه هو قانون مرقص مثل ما سموه. لكن على شو الحرص يا حضرة المذيع الفاسد؟ الحرص هو بقى كل واحد على دكينته. ليه؟ لأن القانون في إلغاء لبعض الصلاحيات، في تشكيل مجلس جديد، في إلغاء للمجلس الوطني للإعلام مثلا، في إلغاء لا لا لا لا لا لا، فكل واحد بده يحافظ على الصلاحيات اللي عنده إياها، ووف بدهم يشكلوا نقابات جديدة تعوا تحت نخوفهم، بكرة بتصير هذه النقابات طائفية، كيف بكن تعملوها؟ طب ما شو عملوها على أساس النقابات اللي انتوا عاملينها مش طائفية يعني؟ طبعا لما بتسمعوا هذا الصوت المرتفع مثل الاجتماع اللي صار مبارح ولا رح نقلكن عليه بخصوص هذا الرفض لقانون الإعلام، ويا لطيف الخطر القادم وشيطنته، وأنه أنتوا يا أهل السياسة أردتموها مواجهة، نحن جاهزين لحتى نواجهكن، ليش أنتوا مين اللي عينكن؟ أنه هلا عن جد بكون نصدق أنه أنتوا بكون تواجهوا أبناء الطبقة السياسية، بكون تواجهوا أبناء الدولة، أنه أنتوا مين اللي جيبكن على المناصب، مين اللي اختاركن؟ ما كل واحد معين وحزب وطيار ورئيس وبطالة، شبكم جايين عم تعرجوا قدامنا؟ شو ما بفكرنا مش عارفين الحقيقة؟
انتوا مين اللي معينكن؟ انتوا مين اللي جايبكن على هذا الموقع سواء بنقابة الصحافة او المحررين؟ ما انتوا موزعين سياسية بشي لها الرئيس بشي لها الوزير بشي لها ما بعرف شو. فبالتالي اعالي الصوت العالي ما بيعني ان انت دايما على حق، بالعكس انا اللي عم شوفه انه هناك تنافس على المحافظة، كل واحد على مكتسباته، ان انتوا عم تاخدوا لنا مكتسباتنا. انتوا شو هاي اللي شو هالجريمة اللي عملتوها؟ كيف بكون زتونا بالبيت؟ مجلس وطني للألق طلع بالتقاعد من 10 سنين منو مجدد حاله، وبعض اعضاءه صاروا متوفين بعداد الموتى، انما هو مصر على البقاء. كيف بتشكلوا مجلس غيرنا؟ فدغري جوابا على السؤال، النوايا ليست صافية إلا من رحم ربي، مش ما نظلم. طبعا هناك اعتراض على بعض البنود الموجودة والتي أضيفت ونزلت بشكل مفاجئ على القانون قبل إقراره، وكيف تم إقراره؟ إذا أنتوا كممثلين لهؤلاء الأحزاب والسياسيين المعترضين على القانون، مين اللي صوت له؟ ما جماعتكم اللي صوتوا له؟ شو ست اللي راحت صوتت؟ مين اللي صوت على القانون؟ مين اللي أخذ الأغلبية فيه؟ مثلا امبارح عندك نقابتي الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة فتحوا باب مواجهة قانونية وإعلامية حول قانون الإعلام اللي أقره البرلمان، وطالبوا بموقف موحد نادر، يعني ما هن أساسا عاملينه النقابتين كرمال التوزيع السياسي والطائفي. طالبوا بموقف موحد رئيس الجمهورية برد القانون لإعادة دراسته باللجان النيابية من بعد 16 سنة دراسة، إسا بدنا 16 سنة تانية، على ضوء مخالفات يتصدرها تفريغ النقابات المهنية من مضمونة وتفكيكها، وهون يعني بيت القصيد، سجن الصحفيين وإبقاء سلطة الضابطة العدلية لاستدعاء الصحفيين، فضلا عن غياب مرجعية قانونية للمحاكمة بإشارة إلى قانون المطبوعات. وبعدها التصعيد أعنف، أو يعدها التصعيد أعنف موقف أصدروا الصحفيين ضد قانون الإعلام يلي وصفوه بالخديعة الكبرى، لأنه قالوا كنا متفقين على شيء وأقروا شيء تاني بعجلة وتسرع. يعني اخدين دور الزوج المخدوع، انه شو هاي شو عملتوا انتوا؟ نحن اتفقنا على بعض البنود، ليش شلتوها ولا عدلتوها ولا كذا؟ يجوز هلا نحن بعد ما طلعنا اللي بعد ما صدر بشكل رسمي القانون، ما اساسا يمكن يردوا رئيس الجمهوريه يرد القوانين كلها على بعضها، بدك تنطر لحتى يطلع بالجريده الرسميه، لو كل اللي عم نسمعه مجرد تسريبات. بينما في البعض منهم امبارح قد منهم معصبين، قال لك دعوا لمقاطعه الاعمال النواب والوزراء، وتحديدا النواب اللي اقروا هذا القانون، ما بقى اللي يغطوا لهم مؤتمراتهم الصحفيه، وما انتوا قادرين، انتوا فيكم تعيشوا بلاهم، مين بده يعطيكم الخارجيه؟ قدام مين عم تعرجوا؟ قدام مين عم تعرجوا بس؟ والمادة 104، المادة 104 التي هي عاملينها مثل حصان طروادة، مثل قصة كلمة وزير الدفاع بالجلسة، كل واحد بده يركب على حصان طروادة. فلأول مادة 104 يلي أثارت الغضب النقابي، بالمقابل بتلاقي المادة 104 اللي بتحكي عن سجن اللي بينشروا الأكاذيب، اللي بينشروا الأضاليل. طبعا هي أمور كلها بحاجة لعلاج، يعني ما معقول كمان وسائل الإعلام تكون مثل جريدة الأخبار مثلا عندك، أو مثل المواقع الأخبارية اللي بتتغطى بهذا المحور، اللي بتروح ليل نهار بتبث إشاعات وأخبار كاذبة. طب معقول الدال هيدي ماشي بشكل طبيعي ما بدها علاج؟ لا، نحن بدنا نختلف، مين اللي بده يعطي رخصة لهذه المواقع؟ على أي نقابة بدهم ينتموا؟ لأي جمعية بدهم يروحوا؟ وهيدي الجمعية أو النقابة مين اللي بيرأسها؟ مسلم ولا مسيحي؟ شيعي ولا سني؟ هيدي هي الخلافات. اوعى تصدقوا انه هدفهم المحافظة على الصحافة وحرية الإعلام وكذا، هيدي كلها شعارات براقة ترفع دائما من أجل بعض المكاسب الصغيرة، شعارات كبيرة لمكاسب صغيرة، نحن حافظينهم ومنعرفهم. بالمقابل مثلا بتلاقي انه مين اللي رحب بقانون الاعلام والتعديلات اللي صارت عليه؟ هن بعض اللي شاركوا اساسا باعداده، مثلا نقابه الصحافه البديله اللي هي ضد نقابه الصحافه الاساسيه رحبت بالتعديلات وقالوا انه هيدا قانون متميز، الا الماده 104 طبعا اللي طلبوا بتعديلها. تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير بلبنان قال أنه إقرار قانون الإعلام خطوة إصلاحية أساسية
طال انتظارها بما يتضمن من مكتسبات مهمة على صعيد حماية حرية الإعلام وتعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام وحماية الصحفيين ومصادرهم وحرية إنشاء المؤسسات الإعلامية. وبرضو بس اعترضوا على الفقرة بين المادة 104 اللي هي بتتعلق بتجريم نشر الأخبار الكاذبة. مركز سكايز المدافع عن حريات الإعلام كمان كان عيون سمير عصير كان عم يرحب بالقانون ويتحفظ على المادة 104. يعني كل هالمواقع والنقابات البديلة والمراكز اللي هي بتوجه النقد دائما على أي قمع للإعلام كانت عم ترحب بالقانون. فأنت بتطلع كمراقب بعيدا عن نحن بنشتغل بالإعلام بتطلع بتقول إنه هذا القانون منيح ولا كخ؟ الجواب لا منيح ولا كخ، في هيك وفي هيك، له ما له وعليه ما عليه. لأعطيكم هيك نبذة صغيرة جدا عما ورد بالتسريبات عن القانون اللي المرجع منه لسه مصادر بشكل رسمي. بكرس قانون الإعلام الجديد بمبادئه العامة حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله ووسائله وفق الدستور والقوانين النافذة، ويضع ضمن أهدافه حماية التعددية، منع الاحتكار، تعزيز حق المجتمع بالمعرفة والوصول إلى المعلومات، تشجيع الإعلام اللبناني وتنافسيته، والفصل الواضح بين الإعلان والمحتوى الإعلامي. ومن أبرز التحولات اللي حمل القانون إدخال الإعلام الإلكتروني بصورة واضحة ضمن الإطار التشريعي، وهيدا الشيء يلي أثار كل هذا اللغط لأنه بدهن الإعلام الإلكتروني يدل فيلد بلا رقابة. فالنص بيميز بين المواقع الإعلامية الإلكترونية المهنية وغير المهنية، وبنص على أنه الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء الصفحات والمواقع الإعلامية لموافقة أو ترخيص مسبق، إنما مع أخضاع المواقع المهنية لموجبات بتتعلق بالتعريف بمالك الموقع ومديره المسؤول وبيانات الاتصال، لأنه إذا بسوا أخبار كاذبة لحتى يعرفوا مع مين بدهم يتواصلوا مش يكون الموقع ما إلو صاحب. كما بينظم القانون بصورة تفصيلية قطاعي التلفزيون والإذاعة، وبقسم المؤسسات بحسب طبيعة خدماتها ومضمونة ونطاق بثها، وبيضع نظام للتراخيص ومددة وشروط منحة، وبيتناول الانتقال للبث الرقمي والتعددية ومنع تركز الملكية وتخصيص مساحة للإنتاج والبرامج المحلية وبرامج ذات أهمية عامة. من النقاط المهمة الموجودة بقانون الإعلام الجديد بيستحدث الهيئة الوطنية للإعلام وبيمنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وبينص على أنه أعضاء بيمارسوا مهماتهم باستقلال عن أي سلطة أخرى، كما يحظر على السلطة التنفيذية تعليق عمل الهيئة أو وقف عملها، وبتتولى الهيئة منح التراخيص وإيصالات العلم والخبر، تنظيم السجل العام للمؤسسات الإعلامية، وضع دفاتر الشروط ومدونات السلوك، ومراقبة احترام التعددية والحريات الإعلامية، وإصدار تقارير عن واقع الإعلام ومساعدة المتضررين. الهيئة اللي بدها تحل محل المجلس الوطني للإعلام، واللي طبعا معترضين كمان أنه لماذا يترأسها قضاة وكيف يتم انتخاب الأعضاء التسعة اللي بقلبها، شي بتعينهم الحكومة وشي ينتخبوا من قبل النقابات، كلها بتدل بنود تفصيلية. إنما أنا حبيت بس أكنلكم نبذة عن الموجود بالقانون قبل ما يوصل لرئاسة الجمهورية، ونشوف إذا رح توقعوا الرئاسة أو رح تستجيب للاعتراضات العنيفة اللي صاير عليه من قبل نقابتي الصحافة والمحررين وكثير ممن يدورون بفلك الإعلام. وخلينا نختم لنقول لابد من التركيز أنه نعم نحن بحاجة من بعد هذه الفوضى وهذه الدكاكين الإعلامية وسوق الخضرة اللي مفتوح بالإعلام وكل واحد فتح منصة على كيفه دون أي حسيب أو رقيب، بحاجة نتمسك بالحرية. يا سلام، نحن أكثر مدافعين عن الحرية، بس برضو نتمسك بموضوع المحاسبة على الناس اللي بتبس الأضاليل والأكاذيب وبتعمل فتن بين العالم ويرتكز محتواه فقط على بس الكذب والضلال والخداع. لذلك ما في شيء اسمه هيك نفتح ساحة سيبة، كله بده رقابة بالنهاية، لأنه اللي عم يدور على الدولة بيدور على الدولة بكل تفاصيلها مش دولة على غيري. سيبقى هذا النقاش مفتوح إلى أيام طويلة قادمة وستبقى هذه المعركة، إنما كونوا على ثقة
كل ما عليت الشعارات وتوسعت وكبرت ولقيتها صارت شعارات بمعاني وطنية وحرية الإعلام وتقديس حرية الرأي والدفاع. عرفوا أنه الدفاع بده يكون عن محاصصة، عن مكاسب صغيرة بتكون وصلاحيتها تمسك بها تلك النقابات، وليس الدفاع عن حريات، لأنه دايما وقت اللي الناس بتتعرض لانتهاك بحريتها بيكونوا هن نايمين أقوى أو نايمين بالخس. والاعتراض ورفع الصوت وانه انتو يا دولة بكم مواجهة، هيانا جاهزين لحتى نواجهكم، بيفكروا الناس جايين من المعارضة، هودي كلهم المسجلين بالنقابات جايين من قبل الدولة، من قبل السلطة، من قبل دولة العميقة، من قبل المافيات، كلهم معايدين من قبل الاحزاب والتيارات. فبالتالي مين بكم تواجهوا اللي جايبينكم؟ يا ريت تتحرروا من نفوذهم وتواجهون بيوم من الايام، ساعتها بننبسط فيكم.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

وأخيرا تم إقرار قانون العفو العام، ومثل ما كل القوانين تم إقراره بصيغة عرجاء وبعض التعديلات يلي كان كل الهدف منها إبقاء أحمد الأسير داخل السجن. وأيضا اللي صار هلا أي نعم رح يرجع يطلع بعد حوالي تقريبا 18 شهر 17 شهر، بيستفيد من القانون بمكان ما، بس كل الهدف كان وكل الاعتراضات وكل الهمروج اللي صارت وحصان طروادة بموضوع الخلاف بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة، كل هالتصعيد كان بسبب ابقى الأسير بالسجن وهذا اللي صار. هلأ لحتى ما نرجع نعيد كل اللي حكيناه باليومين الماضيين بهذا الموضوع، خلينا نلتقط هذه الفرصة لنحكي بإخراج القانون، طريقة إخراجه من حيث الشكل كيف كانت، والبطولات والاستعراضات يلي صارت من قبل بعض النواب السنة تحديدا يلي حاولوا يرفعوا لواء البطولة انه نحن أبطال هذا القانون ونحن اللي سعينا فيه. نحن ما بننكر مجهودهم، عملوا مجهود الجماعة وقدروا انه يتكتلوا واخيرا ويتوحدوا على أسرار بالتعديلات اللي صارت لصالح الموقوفين اللي بده يتم اطلاقهم، واللي بعتقد اذا مضى القانون بيطلعوا حوالي 79 من بين الاسلاميين. بينما شوفوا قد استفاد الاخرين، يعني شوفوا قد بده يستفاد، بده يطلع مجرمين، قد بده يطلع تجار مخدرات، قد بده يطلع مرتكبي جرائم اخرى، وكانه قتل المدني حلال وقتل العسكري حرام. هلا خلينا نوضح شغله بس، مشان لانه من مجرد ما تم اقرار قانون العفو العام شفنا الاحتفالات اللي صارت بطرابلس وبعض المناطق وكذا، وادي احتفالات مشروعه طبعا لرفع الظلم عن ناس موقوفين لهم 12 و13 سنه بدون محاكمه، انما صارت كثير من الشائعات. بلش عندك مثلا من موضوع نوح زعيتر ومبروك بده يطلع الحج نوح زعيتر. لا مش راح يطلع نوح زعيتر، مش مشمول بقانون العفو العام لانه اساسا بعد ما خلصت محاكمته مع عزيز عليه استدعوا هلأ ليوم الدين بدلة مستمرة. كمان قالوا لك العملاء، بكرة العملاء بدهم يطلعوا، هودي اللي كمشون ديك مش هلا عملاء من بيئة الممانعين كمان هودي مش مشمولين لأنه بعد ما تمت محاكمتهم بعده لهلا خلال التحقيق، فمش مشمولين بموضوع العفو العام. هذه كلها مجرد أكاذيب. كمان زيد عندك موضوع ما يسمى بالمبعدين إلى إسرائيل يلي كمان قالوا لك هودي مشمولين بالقانون. شو خص قانون العفو فيهم؟ ليش إني عليهم أحكام؟ ليش طلع عليهم أحكام؟ هن في قانون خاص تم تمريره بمجلس النواب عام 2011 بيسمح بعودته للبلد شرط إسقاط الجنسية الإسرائيلية وتنازلهم عن الجنسية الإسرائيلية، وهن يقدر عددهم بحوالي 2000 شخص. هن ما عليهم أحكام لحتى تسقط عنهم الأحكام أو لحتى يصير عليهم عفو عام، ليش حكمين عليهم بشي هن؟ كل هيدي تخيل إشاعات تم كبة بالساعات الماضية برضو لا شيطنة القانون، إنه ما بس شوف مين متضرر وشوفوا شو بده يصير وكيف فتحت الدولة السجون وكيف لا إيه نعم في مجرمين رح يطلعوا، في مفجرين يمكن رح يستفيدوا حسب الأحكام المحكومين فيها المبرمة، بس هودي اللي عم نحكي عنهم مش مشمولين بقانون العفو. ده شو بده يرجعوا المبعدين؟ بشرفك شو بده يرجع؟ شفتم امبارح في واحدة قاعدة بإسرائيل اللبنانية، واحدة طلعت فيديو تم نشره على موقع التواصل، شو بدنا نرجع نعمل؟ ناس عايشين بخدمات وكهرباء وطرقات وانترنت وما بعرف، شو بده يرجع يعملوا بالبلد؟ شو مفكرين نحن عندنا شي جنة الناس بدها تيجي تعيش فيها يعني؟ شو بدهم يجيبهم على التعتير؟ اشتاقوا يدفعوا اشتراك؟ اشتاقوا يعيشوا مع نادي الحجاج النصابين؟ اشتاقوا للجوع؟ اشتاقوا للانترنت البطيء؟ ولا اشتاقوا للموت على ابواب المستشفيات؟ ولحتى ما كتير كمان ادعاء البطولة، يعني ياريت السادة النواب خففونا شوية استعراض، ماشي الحال ليكن اعطيكم العافية على المجهود اللي عملتوه، بس البطل الحقيقي بهيدا الملف هو المحامي محمد صبلوح ببساطة. كيف ملفاته درت؟ الله يجزيه الخير على كل هالجهد اللي بذلوه وعلى كل هالعنف والحملات اللي تعرض لها وصولا الى التهديد بضربه وقتله وطرده من النقابة. المحامي محمد صبلوح والمحامين اللي كانوا عم يشتغلوا على هيدا الملف طيلة السنوات الماضية وما خافوا وما تراجعوا وما ترددوا هن الأبطال، ما حدا غيرهم. وهذا دليل التربية السليمة. أنا بعرف السيد الأستاذ صبلوح ابن جيراننا وبعرف قديش أهله تعبوا عليه لحتى ربوه لحتى خلوه يتعلم ويتخرج ويصير محامي يدافع عن المظلومين، هو كان قد الحمل والزيادة، فكل التحية له للفريق العامل معه، هودي اللي بيستاهلوا التحية، هودي اللي سعيوا واجتهدوا وما استسلموا ولا خافوا.

بالشق السياسي أن أطلع على طريقة إخراج هذا القانون، يعني لو تم إخراجه بطريقة وطنية شو كان صار؟ امبارح طبعا انسحب مثل العادة تحالف مارم خايل الحزب الأصفر مع التيار البرتقالي، قال انسحبوا من الجلسة، وشي جيد، يعني شي جيد أن ينسحبوا من الجلسة، لأنه ما معقول الناس متهمين بالتفجير والقتل والاغتيال يصيروا هن مشاركين بقانون عفو عام، هن بدهم من يعفي عنهم. فمنيح أنه ما تلوث القانون بأصواتهم. هلأ جايين على تغريداتهم وبياناتهم بالفقرة الأخيرة ومزايداتهم، يعني ما تغير شيء، يعني دلت القصة مثل ما هي، دل رئيس الحكومة دولة الرئيس نواف سلامة ومتمسك برأيه أنه هو ما يتحدث باسم الحكومة، ورغم كل الضغط وكل الوساطات والاجتماعات وجمعوا مرتين الاستيس بمكتبه إلا أنه أبى، وما وزير الدفاع ما حضر الجلسة، هو مش ما حدا منعه، مش ما حدا يفكر حدا منعه، بس قال له أنه ما فيك تحكي كلمة، ودل نفس الإصرار ونفس الهمروجة يلي انعملت. مش هناك كان الرد بالليل انه ما اجوا النواب حضروا كرمال ما يسمحوا لرئيس الحكومة انه يلقي كلي ببساطة. ليش ما صارت الجلسة الرابعة؟ ليش ما تأمن النصاب؟ لأنه هذه الكتل اللي تعودت على التعطيل، الكتلة الصفراء والكتلة البرتقالية يلي معودين على أسلوب التعطيل، يا معطل مجلس النواب، ما أجوا حضروا والدنات أولاد عم تدير بلاد والدني، قال لأنه بما أنه ما ترك وزير الدفاع يحكي فرحنا مش رح نتركه يحكي بختام جلسة التشريعية، وهذا اللي صار. يا سيدي قادر يحكي، قادر يغرد، قادر يطلع بيان، بالنهاية عمل البدوية، رغم كل الحملات، رغم كل الأكاذيب، رغم كل الأضاليل، رغم كل الدجل اللي عملته، آخر شيء دل صامد وثابت، رجل دولة، رجل قانون. تخيل أنت نواب بيديروا بلاد بهالطريقة الولدنة، أنه نحن ما حنجي نحضر، حنفرط الجلسة الختامية، طالما هو ما ترك وزير دفاع يحكي فنحن مش رح نتركه يحكي. يا شو هالإدارة العنيفة هاي. السؤال الأخير، بما أنه معش معنا وقت يعني، ولابد ما رجع نحكي بهالموضوع مع الأيام، هل يعني شيء إيجابي لما بيتظهر المشهد للداخل والخارج أنه في معركة دائرة طويلة عريضة بين مؤيدين للدولة ومؤيدين للميليشيا والدويلي، هل بتشوفوا المشهد جيد إخراج القانون بطريقة أنه الأولاد العصابة مع مؤيدي الجيش قاعدين بنفس الخندق؟ يعني هل بتشوفوا هذا شيء إيجابي داخليا وخارجيا؟ تلاقوا متفقين مع بعضهم البعض؟ ما بتحس انه هيدي صورة سلبية ما لازم تكون موجودة بالاساس؟ كيف سبحان الله بيتفقوا مع انه مفترض انه هن متعارضين، واللي عم يهدد ويخون ويعمل وبدنا، واذا حدا بقرب صوب سلاح مش اكيد مش ابناء الطائفة المستهدفة بقانون العفو بأبرزها، هودي ابناء الميليشيات اللي عم يهددوكن. هل يجوز هذا الجلوس على نفس المقعد بنفس الخندق مع بعضكم البعض بوجه الدولة؟ شيء عجيب والله. للتذكير بس، يعني باب التذكير بالشيء، بموجب قانون الدفاع الوطني الصادر عبر المرسوم الاشتراعي 102 بأيلول 83، يحظر على العسكريين ممارسة العمل السياسي أو الحزبي تكرار لمبدأ الخيار العسكري. وللتذكير، مبدأ الحياد بتقوم المؤسسة العسكرية على مبدأ الولاء للجمهورية اللبنانية والدستور والحياد السياسي التام. ومع هيك جرت مناقشة شروط الجيش باللجان النيابية، وقتها حاول وزير الدفاع فرض هالشروط بالقوة وما قدر. يا ريت بس تتذكروا هيدي الشروط الموجودة، يعني إذا بدنا نطبقها كمؤسسات، لأنه نحن مفترض عم نشجع دولة المؤسسات مش دولة البلطجة على المؤسسات، وما بتصير البلطجة تكون من أبناء المؤسسات. على كل مبروك للي شملن قانون العفو العام، ولازم يركزوا انه بيرجع يكرروا جرائمهم لانه في تشديد بيصير بعدين، ومشان الاشاعات فندناها، قلنا لكم كل هالاشاعات اللي عم تطلع انه مين شملوا مين ما شملوا كذا، هيدي كلها مجرد اشاعات لشيطنة القانون. مبروك للي شملوا قانون العفو، واللي ما شملوا جايك الدور، ايام قليلة وبترجع بتطلع بعدين. بالنهاية تم اقرار القانون رغم انف الياس مصعب والعونيين.
ما قلنا لكم بلينا ما فيكم تكروا القانون، إذا قادرين تكروا بلينا كروا، وهي آخر شيء برضانا نحن وقت البدنا أقرأيناه.

دائما ما تناولنا عبر هذا المنبر هذه العلاقة الشائكة بين بقايا اليسار الذين ينتمون إلى المحور الممانع ويشجعون إيران ولا ينظرون إلى ما ترتكبه من جرائم، وكأن مكتوب علينا أن لنا عدو واحد فقط هو إسرائيل، بينما الآخرين إذا قتلونا مسموح، وحتى إذا قتلوه لهن برضو مسموح في سبيل القضية. المقال اللي اخترناه لليوم مقال رائع جدا، يعني بيحكي عن هذه القضية ببعض التفاصيل للكاتب اللبناني المخضرم حازم صغية، يلي كاتب بصحيفة الشرق الأوسط مقال بعنوان حب النظام الإيراني وموت عقائد العقائديين. يبدأ الأستاذ حازم صاغي المقال: إذا وضعنا جانبا الولاءات المذهبية، طالعتنا بيئة ايديولوجية متيمة بالنظام الإيراني تضم قوميين عربا ويساريين على أنواعهم. أما الجواب الآلي لديهم عن سر الوله بنظام إيران فأنه يقاتل إسرائيل وأمريكا، وتتبخر هنا تحفظات كبرى يفترض بأصحابها ألا يبخروها. فالقومية العربي يفترض تبعا لقوميته أن يستوقفه الأذى الذي تنزله إيران حاليا ببلدان الخليج العربية وبالأردن استهدافا لمطارات وفنادق ومجمعات سكنية ومواقع اقتصادية أو إدارية وحكومية، لكنه بدل ذلك يشد على الأيدي التي تلحق الأذى بالعرب ويبارك أفعالها، ولا يثير أي من اعتراضات قوميين الدور الإيراني المفتت لليمن والمانع للدولة في لبنان ووقوع بلد بحجم العراق وبأهميته في نطاق السطوة العسكرية والسياسية والاقتصادية الإيرانية. وفي تأصيل الموقف هذا يستحيل عدم نسيان المدرسة الموصوفة بالقومية التي أسسها حافظ الأسد حين وقف مع إيران ضد العراق في الحرب العراقية الإيرانية، وهذا من دون أن تدفعه صفقة إيران جيت إلى شيء من التريث وإعادة النظر. وتستعاد هنا وقائع ومعطيات أخرى يستحسن تذكير القوميين العرب بها في عدادها معاناة عرب الأهواز أو خوزستان، من دون أن يشفع لهم كون أغلبيتهم على المذهب الشيعي. فتهميش السكان اقتصاديا في تلك البقاع الجنوبية الأغنى بالنفط والغاز يجعل الأهوازيين أفقر الفقراء في إيران. وفي 2021 كان الاحتجاج الواسع الذي عرف بانتفاضة العطش تبعا لتحويل مياه الأنهار على نحو أثر سلبا في البيئة والزراعة، وهذا ناهيك عن التضييق على استخدام اللغة العربية في التعليم والكتابة والاعتقالات الواسعة للأهوازيين الذين طلبوا ببعض حقوقهم. يتابع الأستاذ حازم صغي بمقاله: وهذه أمور لا يجوز أن يسهو عنها قومي عربي يعتبر بلاد العرب أوطاني، كما لا يجوز أن يسهو اليسار عن تدمير النظام الحالي للحزب الشيوعي الإيراني تودا وباقي فصائل اليسار. وكان الأمين العام للحزب نور الدين كايانوري أحد الذين عرضهم التلفزيون الإيراني وهو يبكي ويعتذر بعد تعذيب أجبره على الاعتراف بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي مصحوبا بإدانة كاملة لحزبه ولماركسيته اللينينية المعصومة. أما كبير مثقفي الحزب إحسان طبري فأدى ما تعرض له من تعذيب مادي ونفسي واحتجازه أشهرا في سجن انفرادي إلى إشهار دين السلطة وإدانته كل ما قرأ وما كتب قبل تلك الهداية الاضطرارية. كذلك طالت شفرة القمع رفاقا من تنظيم فدائي الشعب لجأوا إلى المناطق الكردية في الشمال كي يقاتلوا النظام من هناك،
وفي وقت لاحق فروا إلى أوروبا أو من لم يقتل منهم. ويفترض باليسار ومثله القوم العربي ألا يطيقا نظاما يضع السلطة حصرا في أيدي رجال الدين ويحكم في المجتمع ومواطنيه طقوسا وأفكارا بالية، كما يعامل المرأة على نحو يثير غثيان كل كائن معاصر قبل أن يكون يساريا أو قوميا أو أي شيء آخر. وهذا كله فيما ينتصب الفقر الفلكي ندا لفساد فلكي ولتعاظم في التفاوت الطبقي الهائل. والحق أن نهج الالتحاق بالقوى الوطنية المناهضة للإمبريالية والصهيونية والتخلي عن كل قضية في سبيل هذه القضية إنما تغذيا على تعر متواصل من كل اكتراث بالأفكار التنويرية والتقدمية. وفي هذه الغضون كانت القوى الوطنية المناهضة تذبح وتذبح القوميين واليساريين في عداد من تذبح، ناشرة القهر والفقر والظلم والخراب الجميل. وبالطبع يبقى من حق القومي واليساري ألا يحبا أمريكا وإسرائيل وألا يستهويهما النموذج السياسي والاقتصادي في الخليج أو أي بلد عربي آخر. لكن الملاحظ أن هذا النزوع الضدي حين يبلغ بأصحابه حد الذوبان في السياسات الإيرانية يلغي الحاجة إلى العقائد عند الذين يعتنقونها والتي تسبب علة وجودهم السياسي. والحال أن هذا النهج عريق سبق أن جرب مرارا وشهدت عليه الضربات التي كيلت للقوميين واليساريين في العالم العربي والتي لم تصدر على الإمبريالية والصهيونية والرجعية، بل عن أنظمة وطنية مناهضة تشبه في هذا الوجه النظام الإيراني. فحزب البعث العربي والاشتراك في آن معا هو الذي قضى على سلام عادل، وأجهزة الأمن الناصري هي التي قتلت فرج الله الحلو وشهد عطية، وجعفر نميري هو الذي أعدم عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ. والمذكورون هم بعض ألمع القيادات الشيوعية العربية في القرن الماضي. كذلك ما من طرف قتل ناصريين وقوميين وشيوعيين أكثر مما فعل البعثيون، وما من طرف قتل قوميين وبعثيين أكثر مما فعلت الأنظمة الدكتاتورية وعلى رأسها إيران. بيختم الأستاذ حازم صغي هذا المقال البديع والجميل، وأغلب الظن أن سلوكا كهذا إنما ينم عن يأس أصحاب العقائد من جدوى عقائدهم فيما يرون الشبيبة تهجرها وتهجرهم في اتجاهات شتى، فيكتفون بالسعي إلى تأمين الحراسة من ملاك حارس يهز لهم السرير في رقدتهم الأخيرة. ليش حلو هالتشبيه وهاللغة بآخر جملة؟ قال لك عم يكتفوا بالسعي لتأمين الحراسة من ملاك حارس بهزلهم السرير خلال رقدتهم الأخيرة، لأنه هذه الأفكار البالية إلى زوال. طبعا هاي مش أول مرة بنحكي بهالموضوع وننتقد هذا اليسار البراميلي وهؤلاء الأصحاب الفكر العفن اللي بعده أنه فقط أن نحن مع أي حدا بيضرب صاروخ على إسرائيل حتى لو كان قاتل شعبه، لو كان قاتلنا لأننا كقوميين ويساريين وعروبيين، وما بس هيك منقول أنه نحن قوميين عرب ومنوقف ضد العرب مع الفارسي. شيء عجيب. ليه؟ لأنه بيضرب صاروخ على إسرائيل. ما شافوا كل هالمؤامرات وما شافوا كل هالخراب الإيراني بالأوطان العربية، وما شافوا كيف أنه فلسطين غابت تماما عن أي بند من بنود التفاهم مع الشيطان الأكبر. كل هيدا ما شافوا. ليه؟ لأنه بيقبضوا دولارات إيرانية. حياة شكرا للكاتب حازم صغي اليسار العتيق يلي طبعا راجع أفكاره وتاب على هذا المقال الجميل اللي بيصور الأمور مثل ما هي. هؤلاء مرضى بحاجة لعلاج، لأنه كل مين قتلني، كل مين اعتدى علي وعلى بلدي هو عدوي ليس فقط الإسرائيلي.

بين الترحاب والمباركة وبين اللطم والندب تأرجحت الآراء، آراء الرأي العام على مواقع التواصل على الترند الأبرز، وهو إقرار قانون العفو العام بالأمس خلال الجلسة التشريعية النيابية. هناك كثير من الإشادة بالرئيس الحكومي الدكتور نواف سلام وبصلابته وبإصراره على موقفه وتحديه بالقانون، بقوة القانون، لكل حملات الشيطنة وكل حملات الإساءة والشتائم التي تعرض لها والضغوط من أجل التراجع عن موقفه. هذه أمر آخر دعوه جانبا.

ننقلكم بعض الآراء من الطرفين، من المرحبين من الرافضين. خلينا نحاول نطلع على بعض الآراء من خلال بعض التغريدات، على مثل ما اتفقنا امبارح. التغريدة العقلانية منقول عنا غرد فلان، والتغريدة الغير عقلانية منقول نعق أو نبح فلان أو فلانة، لأنه ما معقول مساويتهم مع بعضهم البعض، يعني ما نعادل. زميلنا عبادة اللدن ما كان عجب الموضوع رغم أنه من المؤيدين، قال لك أبشع تبرير لقانون العفو العام هو اكتظاظ السجون. المظلومين يلي رح يطلعوا من السجن ما بيتجاوزوا العشرات، أما المجرمين الخارجين فبالألاف، من تجار المخدرات ومزيفي العمل والعملة والسارقين والقاتلين عمدا ستكتظ بهم المدن والأحياء، بدلا من أن يكتظ بهم سجن رومي، ورح بيكونوا خطر على حياتنا وولادنا وأرزاقنا. تسوية مثيرة للغثيان، أخذ فيها العدل رهينة لتمرير العفو عن المجرمين، ولن تخرج مني كلمة مبروك. طبعا عبادة بيعبر عن فئة من الناس هيك رأيها، أنه أنتوا أخذتوا العدل رهينة واحتجزتوا الناس ظلما وعدوانا، وآخر شيء عملتوا مقايضة، طلعتوا فيها مجرمين وعملتوا القضية كلها قضية الإسلاميين، رغم أنه هن أقل المستفيدين من هذا القانون، وهذا اللي

الإعلام صور الموضوع وكانوا فقط هم المشمولين بالعفو، بينما هناك كثير من الآخرين يلي رح يطلعوا بموجب هذا القانون وهن خطر أكثر من هودي يلي ما تمت إدانتهم أساساً.

صديقتنا كندا الخطيب كتبت: منذ متى يجب الأخذ في الاعتبار رأي الموظفين في التشريع؟ اليوم قيادة الجيش، وغدا الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية والوطير الأحراج وغيرهم، كلهم يريدون التدخل بالتشريع. ثقافة أنصاف الآلهة المستوردة من الديكتاتوريات العسكرية البائدة، متى ننتهي منها؟ برضو هذا كمان يعبر عن جزء من الناس المعترضين عن هذه الثقافة يلي عم يتم نشره، وكأنه هناك بدنا نفرض رأينا وبدنا ندخل بموضوع نحن ما خصنا فيه، رغم أنه نحن ما لازم نشتغل سياسي، هيك بيقول القانون، من أبناء الدولة. وما معقول تلاقي أبناء الدولة هن يلي عم يطنشوا هذه القوانين وبدهم يعتدوا عليها فقط لفرض رأيهم أو فرض أنفسهم كأنصاف آلهة. نحترم المؤسسات ونقدر تضحيتها، إنما بنفس الوقت عندما تتجاوز القانون يجب أن نقول لها بس. من الجانب الآخر، فعندك طبعا الكتل اللي انسحبت ومؤيديها، الذباب والحشرات الإلكترونية والسادة المسؤولين من النواب والوزراء يلي بيفوتوا ضمن هالتكتل لتحالف مار مخيل بين الميليشيا الصفراء وما بين التيار البرتقالي المجنون. هلا قبل ما نروح على تغريدات نواب للبرتقاليين، يعني بس امبارح عجبني التصريح لنائب سابق عندهم اسمه أمل أبو زيد، كان نائب جزين، هيدا قال لك: التيار العوني، التيار الوطني الحر، هو صوت العقل بلبنان. والله هيدي نكتة، ما هي نك اكيد كان عم نكت الاستاذ أمل حياتي. يعني في مسافة مثل هون والسماء بين التيار البرتقالي والعقل، ما أساسا معروف، عمرك شفت عوني بيفهم؟ ما بعرف من طلعت معه، كتير بلغت، كتير أوفرت فيها أستاذ أمل. هاي التيار البرتقالي صوت العقل، لك إذا في تيار ما عنده عقل بلبنان هو تيار كفني. أكيد كان عم ينكت، طلعت معه هاي النكتة أكيد، يعني لأنه ما معقول يكون تصريح عقلاني يعني. لماذا انسحب نواب البرتقاليين من الجلسة؟ البيان الرسمي اللي صدر عن التيار البرتقالي بيقول: قال خرجنا من جلسة العفو رفضا لإهانة الجيش وبيع دماء شهدائه بسوء خاص سياسية. الله الله على أخلاقكم، الله. يعني شو بدي لكم، ما عاد اشعر بدني، ليك ليك شوف حتنزل دمعتي، الله وكيلك. يعني هن حارسين طبعا، هن ضد إهانة الجيش وبيع دماء شهدائه، الا اذا هن كانوا عم يهنوه ويبيعوا، وساعتها شيء تاني، ما بيأثر، ساعتها حالل حالل. سلانجو النائب سليم عون كان عم يكتب على صفحته على تويتر، عم ينعق ويقول: بكل دول العالم بيستشهد العسكري مرة واحدة، إلا عنا بلبنان بيرجعوا بيقتلوه مرة تانية، وبعنوان رفع المظلومية بيرجعوا بيفتحوا جروح أهله وبيظلموهم من جديد. كمان الله الله على أخلاقك يا سلانجو، عن جد يعني أحرجتنا فأخرجتنا. غسان عطله كمان مفترض هيدا نائب، ما هيك عندهم؟ انا ما بعرف، لان كلهم مثل بعض، كلهم ارضه مجنين. قال لك: تحالف المجرمين القدماء والمستجدين، عمل شعر هو، من 13 ل 17 تشرين، بعد ان سرقوا المودعين اعفوا عن المجرمين، وظلموا المستشهدين، اعتقلوا الظالمين، ونحروا العسكريين. هؤلاء المسؤولين، من وقع منهم هو من السيئين. يوم أسود بتاريخ كل من صوت على قانون العفو. بعيدا عن المضمون يا سيد غسان، يا غسان ما عايش تكتب شعر بحياة، كرمال يستر عفخانك، ما عاد تكتب شعر، خي اكتبه بشكل طبيعي. انتو اذا بتحكوا بشكل طبيعي بتطلعوا سماء، كيف اذا كتبتوا باللغة الفصحى وشعريا يعني؟ خلاص ما احكي عادي، احكي عادي، انعق بشكل طبيعي، ما عادش تكتب شعر، كرمال الله، كرمال اللي بتعبده، كرمال الجنرال خي. شفتوا كل هالحفلات المزايدة؟ بحياة الله، سيدي عزيزي صديقي المستمع، سيداتي سادتي،
بحياة الله بس تطلعوا مين اللي عم يزيدوا علينا بمحبة الجيش اللبناني. أول شيء ليس بصعب يلي على أيامه مضى على قرار تجويع الجيش. جاع الجيش رسمي أيام ما كان وزير دفاع لأنه كان عم يعمل لنكية بجوزيف عنق هذا الجيش. ذكرين هذيك الأيام جاع الجيش منع عنهم اللحمة والسمك والأكل، صارت الناس تتبرع لتجيب لهم أكل، هيدا عم يزيد علينا. التيار البرتقالي، تيار المجنين يلي ترك قائدهم الجنود بأرض المعركة عم يذبحوا وهرب بالبيجة مع فرنسا، واللي لما صار رئيس على دمائهم ما طالب بالمعتقلين بالسجون السورية. ليك مين عم يزيد؟ الحزب الأصفر، الميليشيا يلي فجرت الناس والعسكر بالأنفاق وما بلغتهم أن الأنفاق متفجرة، يلي قتلت الطيار سامر حنا، يلي جمعتها بيهدفوا صهيوني صهيوني الجيش اللبناني صهيوني. هاودي جايين بدون يزيدوا علينا بمحبة المؤسسة العسكرية والدفاع عن البندقية الشرعية. فعلا هزولة. لأنتوا آخر ناس بحقلكم تفتحوا تمكم بهي مواضيع، جايين عم تضحكوا على العالم، شو فاكرين نسين تاريخكم الأسود القذر؟

ببساطة أنتم عبارة عن حسالة طائفية اجتمعتوا فقط لتصووا على فئة معينة وتلبسوا قميص الإرهاب، فيما أنتم أم الإرهاب وأبيه مهما صحتوا ومهما نبحتوا ومهما نعقتوا. مجروحين مع الزميل استعمل كتبوا أشعار عمل المتنبي فيها هذا ابن المقفع ابن الجنرال تبلو تخو مبال العالم فاكرين ذكرتنا ذكرة سمك. يلا بس التموا بترتاحوا، نحن سعداء بهذا اللطم رغم أنفكن مر قانون العفو العام، رغم كل الضجيج والأكاذيب والدجل يلي مارستوه واستمريتوا بممارستوه، الحمد لله مرق بدون تصويتكن لحتى ما ياخد قفارة أصواتكن.

0: حدا من الأصدقاء عم بيسأل هو سؤال كباب منطقي من الأسئلة يعني اللي بتدور إنه ليش نحن بحاجة لقانون عفو عام؟ ليش ببقية الدول ما بيعملوها؟ لأنه ببساطة نحن معنا إصلاح قضائي. نحن لو في إصلاح قضائي مش بحاجة لكل 30 سنة. آخر عفو عام طلع من 2006، 20 سنة، كل 20 25 سنة بحاجة لقانون عفو عام، لأن عنه للأسف جزء كبير من القضاء كسالة أو عندهم ضمير ميت، ما بيسرعوا المحاكمات، بنيموا العالم بالسجون، بناخذ الناس بنحطها بالسجون سنوات طويلة بناء على تركيب ملفات وعلى إثارة التهم دون إثباتها، وبدل ما نسرع محاكمتهم ندعهم بالسجون يموتون. فلذلك بنعمل آخر شيء صفقة سياسية لحتى نعمل عفو عام. هذا البلاد اللي ما فيها إصلاح قضائي. لو عنا قضاء عادل، لو عنا قضاء نشيط، لو عنا قضاء ضمير وصاحي، أكيد مش بحاجة لقانون عفو عام. كل اللي بحاجة لقاله تسريع محاكمات، والمدان يسجن والبريء بيطلع.
1: هتعمل إيه يا حبيبي؟
0: فببساطة هذا السبب اللي بيخلينا بحاجة لقانون عفو عام. كلمة دي من نهاية وإلون لقاضي الأرض.

لا وبربحون جميل، انتبهت انت؟ النواب والسياسيين والكتل وكذا انه بربحون جميل ومبروك ومجهودنا اللي طلعكم، بدل ما تعتذروا هالناس اللي ما عليهم مش محاكمين، ثلاثة منهم مش محاكمين اساسا، قاعدين بسجون من سنوات دون محاكمة ونتيجة ملفات مركبة. سألوا منير شحادي بتعرفوا. المفروض تعتذروا منهم، المفروض تعملوا لهم تعويض على السنوات اللي ضاعت وعلى الصيت اللي نزعتوا لهم اياه، بس لا قاعدين عم يربحون جميلة كمان. على كل حال مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته، أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم، بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف، من هلا لوقت ما بقيلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

0: يا حبيبي.
1: لا لا استمروا استمروا على شكلكم مزعوجين. انا فكرك نحن مزعوج. لا خليهم مبسوطين هيك. نحن بالبرتقاليين وباقي المجانين قاعدين عم يصيحوا وينبحوا. بالعكس هذا محتوى محتوى خليهم هيك عم يزيدوا هسه. وهيك بيتركوا لنا مجال لحتى نفتح تاريخهم القذر ونذكرهم فيه لانه يبدو انهم نسيوا. ايها المتاجرين بدماء الجيش على الدوام, انتوا جايين بكون تزيدوا علينا بالدفاع عن المؤسسات الشرعيه. انتوا الناس اللي واقفين مع السلاح الميليشيوي واللي دعمتوه جايين بكون تزيدوا علينا مره تانية تبلوا وتخوا. نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله. دمتم بخير واسعد الله صباح الاحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور. دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراض البحر؟ نقيت غراض الجبل؟ نقيت غراض جوزك؟ وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو.
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراض شو ما بدكن للبحر الجبل وين ما كنتو. بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
0: تريبولي اف ام 97.9 و 101.5 اف ام ستيريو.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلين الحبك وفائي ورهاني العمر

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس. تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: إعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس من 8:30 صباحا.
1: بادروا قبل اكتمال العدد.
0: صاروخ الحمام وبدك كل شي تمام؟ العمد فيزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر على

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 8

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بانكو.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: Your name here. Tripoli FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لا لا لا لا، نادر مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه كلها لبنانيه.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف.

جديدة وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزف طرابلس شارع عزمي 06 445 255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية، مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-48-5. Favorite music.

لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087 06-435-100.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: على هواكم،
0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية. مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية.

محلية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزف طرابلس شارع عزمي 06 445 255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81 273 527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81 344 482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03 548 48 5.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادي؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: إذاعة طرابلس
1: cool. على طول
0: تريبولي FM
1: cool. على طول

0: عبر تريبولي اف ام. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بل حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف، والحسومات الرسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلى

0: إلا اسم واحد عالم الدين.
1: دحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستغرام.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية مطعم دار المياس. تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس بخعون الضنية الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 2

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غير.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان by Play Store and App Store.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر أعلن الحبك وفائي